0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay. Traffic.
0: With Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
2: يدرأ تبدأ نجمة عشان الترافيك بالموت أم برا بحلل سافتي جو مارس خمرون بايباس يبدأ من ألدو مورو ودع شيء تالبراني وكل ويكتس لتفت أن حتى زبارو تنطلع يار تلتقى مشاهد جو هربت لنا 9-9-0-0-8-9-7

0: واحدة من الجودتانا وواحدة لوكالي وكل تم الأسبة شون فروجة heading home رينو جيلا ونكي في عبزو ليربا نقسن 20 توارا نفسنال good afternoon
1: good afternoon بروس كبيرة للشون دكي في فروجة
0: ديسكا سبيع حفنا حفنا سبيع
1: هنا عندي problema ماش توكر نشون heading home هنا عندي problema بلاي سيت الكاروتزا
0: بلاي سيت اريت الكاروتزا
1: عش بروفايت نشير دالويكند عش مفلحتش اسهانا و يو ما نعرفش يو ما عنديش غاز فيه
0: اوكي
1: يو ما نعرفش
0: اما
1: يو كتان كيف كانت سهانا اللي ما ستاشي ما ستاشي لخا من الشيرتا اما
0: عادو مش سهانا اللي تقازن سهانا سهانا
1: ما نعيد لك ما نعرفش اسالي تانا شخانا عمل
0: سبشامنت البيرا
1: كيف هاد كنت تعرف ما انت تعرف كيف كنت تعرف يك عنديش الغاز
0: ارا اينا في يدخل كاروتسي فيس كو كاروتسا عندنا ما تنش نفهم هنا اللي سبيشالمنت شي لفايت اللي فيهم اللي في الكاروتسا يعني دو موش النيش دي اي ما
1: هي هي المهم في في التستيت الكاروتسا
0: دي اذا نف كيف نتشيك يا بريزامبي نف الزيت واك اللي كله شو رايت
1: والزيت ايفا تدخل
0: الكول انت ريزرفوار واك
1: الروس ما
0: نيك لك نيك لك فير وان دش لشانس ما نيك لك النولج مكيا
1: انت اسكي كو عندك لشانس اي ترن اوف فريش بيتس
2: Biggest hits. This is. Turn up. I'm rolling. Nishtiq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
3: Nixtieqkom tiggwidawni biex napplika li hu ecolabel.
4: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
5: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
6: Nixtieq nagħmel il-ment.
7: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
8: Malta's been crunching for 50 years. Mr. Riley Snacks.
9: Made with crunch by Mr. Riley.
10: Sip. Scan. Score.
11: Goal!
10: With Coca-Cola. Be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it!
12: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Percacara.
13: Hello, Malta. From the 18th till the 31st of May, great offers at Eurospin. Slices of melted cheese, 800 grams by land at €3.99. Eurospin, so clever, so good.
14: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha, provdut mill-Liro Wi-Fi 7. Kull kamra, kulla

0: واحدة من الجدد أنا ستلا لفتي كم مسابيها هوش فيها اسمها باستن فإن اللي سمم بيها الليلة بنقسين ديسا منو دي عملتها طيبة أول
1: Good afternoon ودالو دو البريكوست كلهم نقام استيدنا فرامنت
0: سبيشيالي إكو إكو
1: كلهم نسكولة تال برايمي تالزيتون So بروسيس بيها تالجيتو
0: Grazie أفنا تالجيتو
1: وبمن بروسيس بيها للتيتشرز ومن حاسيب ماو غريليا وهل الجين
0: كم تحات كم تحات هلوين
1: لا لا لا فرامنت هلوين يرفعي وضمزار
0: اوه مسماني او كم مكول كونفيدنتو كول اي فري كم يفو يتكلمو كول
1: كم شاك كون كونفيدنت دقصم
0: خفنا
1: تابتا كون تزاري
0: خفنا خفنا لا لا لا فري و تفاين ابارتي من اك تفاو تيك توك فيديو هلو هلو كول
1: انك فو السوشيز انستغرام
0: ايه فيرا فيرا فيرا هلوين بس ايفا تتويلا اكو كان formazione
1: è Minion
0: ecco ecco
1: Minion real
0: to the moon insomma to the moon in complu waħda mill-kbar tagħna sotoġbok ta' fiera telespims u kol waħda mill-ġodda tiegħu jisema Mr. Know It All

تبارك ديك كات سينر وهذا من الكبار سوتشيسي وكو اللي كانوا تاونا في سنيليا دون افتكر انا كانت مارد فيرامنتا في تشارج ستانا وكو على وقت هوم جرون سرين كومبلو قدين جيكا هناك نزوم لو كومبانيا سالا عشرة بكتار ترنت لوكال اللي كان ما طول سنين I am Willow او ني ساتلايتس